Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal arda bisata was-samaa'a siqfan mahfuza wa ajral anhara rahmah wa ambatal ashjara ni'mah wa khalaqal insana ليكون في الأرض خليفة وأمانة نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المقصرين ونتوب إليه توبة المنيبين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلق وإمام الرحمة أرسله الله نورًا للقلوب وهدًا للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى wa ma'adhinit tuqa amma ba'd fa ya ibadallah usikum

0: الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واغفر لنا ما أفسدناه في أرضك وبحارك وهوائك اللهم اجعل بلادنا بلادا آمنة مطمئنة خضراء مباركة واحفظ أوطاننا من الفتن والكوارث والمحن اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وارزقهم الحكمة والعدل والرحمة في حفظ البلاد والعباد يا الله jadikanlah kami hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu hamba-hamba yang mampu menjaga bumi sebagai amanah-Mu dan hamba-hamba yang meninggalkan jejak kebaikan bagi generasi sesudah kami limpahkanlah kedamaian bagi negeri kami keberkahan bagi tanah air kami kesehatan bagi masyarakat kami serta kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dalam mengemban tanggung jawab yang Engkau titipkan kepada mereka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم luruskan rapatkan saf. Allahu akbar
1: Allah

0: الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

0: الإسلام. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبجاه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل